0: هنا عندي شني تنك مون تبي دينا نوتا لوف كاتوت من تيهابيو دينجيش تشوان تي وويد ماكتا واكو كوي تمدان تنو هون غون تتان كيتين يات ميلا ديسك مي تي تو دان مي كدك بي همتا دي لا كاتيغوري البوم دو لاني لانغ اوتوكتون اغوتي تينجينا
1: ني دين دو تان ما بروميير نوميناسيون لانغ اوتوكتون
0: نمي الالبوم
1: الالبوم دو لاني
0: نمي كات نوتش توانزا تواز بيهم 4 نوفمبر نغودي تين نوتش تينا
1: غوندي تينا ها اغا استمنه نيني ماغا بودوي دي مانيج جي دي با مي دي اندي شنيتي دي جي جي وي نوغيان دي جينين جي ددنجا استمنه دي
0: تواني اس بني بني نيواد ماغوين تمهي ماغون ستي ميغون
1: آها تسغون دي ميغان وزما تمنه دم واجن دا دي دي ميان ودا تشيستي ميان دي دو دا ودي Da, man, dem war ich nicht, du gerne. So lange eine Runde, Roger, ist dein Handig nicht, der legale Logistik. Ach, so sieht aber das hier. Da, man, den, den, aber dann, dann, ne, und die Worten da, und ne, ich, du da noch, ich, du, ich, aber dann, dann, so, ich, was, mag ich nicht. Mathieu McKenzie.
0: Abadn kan ek message tan we no che ho je de iskagot ke ma che we je wat je ni gan det ke ma gam jo ta
1: aha we no tma wet nam dan de mian mo mena din an ro mian ja we wa wet nam tan de jin ba je mi chan utm ne
0: ek iska tsta yak tu ni ma kedak tman we si hoin che Album de l'année langue autochtone. Tu as vu Vachon, de Neskmom Napéro.